نراح نشتيه چخو كنان نقلقك انخيل چقخوني لولي كوان خوارين هان شئ رسين كاكو رسين كيو ام انك اجل ريخون كاموك ام اناق ريكوكو تشكاو رسين كيلب اناقب خون شابيل كريستيان اناقب اخي خون لتاك اتون لشك انخيل كتكيسيس جسالش يو امي هاجالي باركوان كيب

0: نقلش نمارو لقى أنجيل إنك أكل خونك كتونيل إنك أكل كحبيتش تاوليتي إنك أكل كحبيتش ناولي تيما لش بين مليكيوكو هان شيرسينك جو أم شيرسينك ريب لقاسقيت إنا إندي توخ كوكيب رينقس أخون كتان كوانشيك لك أرو قوي بنيوم لك إنيب خالا نقيب تشيكو أنتيوش ري لقوا ديوس كما جو كيشتش كوزبال سالي فاروكيا إن كوانا بالك جو تشيروش ننكي لأسكولة دومينيكال نراح نشجينك جو أكيوكو تشيري بالي روش شنيوم عشان تقطعك قطول تشبانون كيل تشك أنخلي قاكو ديوس ينكوش تقلق تشبانون كيل.
1: ليه آخر ليش كاوش
2: إنك أنا قار
3: إنك أنا تيت
2: تشتكين كيل أكل نالي
1: شكرا ليش كوا.
4: چی خوکان؟
5: اکیا کچول
6: چیش کول بال؟
7: حالان چیگلی ناله

0: يرب اللي قد صلب عليك يو كوتش كل بال
1: ليش أني كوتش كريستيان
2: لأوت استيما
3: كنا قو بجيش كوتس بال كارو لك يو كيشتش تاو بارو لكن لنا لب لأك يو كوتش صلب عليك